Dors la police et sans pas sexiste et sans pas raciste. باش يدراقي قال راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنعها صاحبي الكابيتاليست لاليس ديرها يداني مكيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمر.

العالم دي بريمي. شي واحد ضحك مع تشارلي ولقات كيشطح على القاعده دوريمي. الله يرحمك الكريمي. العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي. مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا. زرعت الشجر وعشرت الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو. زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب. العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان. الله حي الله مات والناس تغوش وراه. كفر بالقرآن الإنجيل التوراة. جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي الدواء. سمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني. انا براسي كنعاني من كنعان فنان. حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر. سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب. شوافة في راس الترب دويش ما بالآداب. اجلس يا عالم ارتاح من العذاب. عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك. راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره. انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي. مابقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال. كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق. وليت عالم مازوشي ربطني عقدتي تربطني يبكي شكون يفهمني. شادني لونكواز ما باغيش نضرب النور داز. مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الى داز. كيزوفريني ولا الوساج فودني مدارج في دار المراز. حس بيك اخي العالم راه ولام ومتاحرو. البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو. ولحية باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ. مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ. ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام. وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان. يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان. طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين. كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2000

قربي حمامة. أيا جارة، أيا جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي بالحالي.